جان تا شديدك وانا وين دار طلع دار نرجع شاش كانوا يرجع شاش وين نرجع شين كاور يجرون بدنا الحورية نكان نسنا نرجع شنغ زواج.